الف لام ميم را مي اكرتوغ مراد دنوڑگم وني الله مي فتوغ آيتك ادي خليغ فانوغ ور رسکلانغ حضرتون خليغ فان باوالي بي حق تده اهنك مكو مي سكون كور گنا ميهم افتكن ايمان نويته

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي مدغاسرو نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا مالي مالي كاريغارة تكا مدغاسرو نماد وغتوغي تنگدي ديها منتك دي مغنستيني كيرت قروان كيو.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تي ادوسوي ميريگه مغرب نماز وقتگه بانگيا بانگي دعا ماليا مالكاري رتك ميريگه مغرب نماز وقتوي فسكدي فنساس فس منيتوگ تن ديوهراچي گڈو گنستني انگريس پاو خبر اي هگدي سومن هگدي ام منيتوگ

رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

0: آدا
1: يا آدم اسكن أنت كيا إروجا إتانجيونا نو سكون فهاتن همزة عسيوتي كون كهاتنا كواني
0: إظهار حلقي
1: إظهار كواني إظهار كورا إروجا إتانجيونا نو سكون فار كورا إرو إتر نو نج أدو إتانجيبا فارو نو سكون أدا كورما فهوجا همزة دائرو إتر نو نجيبا فارو إكما جهنا بسنا مثالك

0: رغدا
1: وكلا منها رغدا راجع حكمك كوبا
0: بر
1: امرا ادا كوراني بركو
0: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
1: ادي ادوها

0: من الظالمين الظاق مخرجك كبا
1: لاق مخرجك دولجة كوريكول ماتي ده بلاغ مدد كوريكول كولو كجسة
0: دولجة كوريكول ماتي ده بلاغ مدد كوريكول تري كاري كجسة اهمي ما مزنا بنا دي بدا الظاق سفاك كبا
1: بارو
0: احسانك يا دي بدا فتكونا من الظالمين اتنك يا دي بدا ولا تقربا هذه الشجرة
2: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
0: شفيق وكلا منها رغدا حيث شئتما هذه كيابا

0: عضٍ عدو.
1: إتن كيوا إروجا وقول نهبطوا طاء طاء دني تايك قتا طاء دا كوراني كونغوتكا مزنا طاء دا كوراني كونغوتكا
2: دولوك كوري كول ماتي دبي دا جميل دا تك بودو جاجس ساجي
1: طاء دا كوراني
2: طاء بسامري قتا
1: كوبا دي أكورجا تفاتكي
2: طاء كياني لويكو طاء كياني باروكو
1: مي هوزما بنديبا طاء باروكو مرتكا هذا نقول شفيقة
3: ملي دو ماتي تا دي مالا فلاني هكو
1: ا طا ادا كورم كورا ايروغا ا طا يكي بركون ادا كورا اكور غوتو غامي واني مفا ايم طا ادا كوران دولوغ فاه ماتي تا يادي ما ارواي دولوغ فاهت كو طا دين ان صفه اتو دان بار صفه ميغا مي ملي دو وسنان ماتي تا يادي ما ارا بودا ميغا فاه فلي فون نان نغو طا تا تا طا وقول نه بيطو ایگوتا طاء ادا کرانی و قول نه بی تو کیما واگوتا کی تا یک بدل گین دانی میزنا کیا و قول نه بی تو
2: و قول نه بی تو بعضکم لبعض عدو

0: مستقر كيرجا قاف قاف ريد كلها.
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: أمين. إحسان.
1: فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى

0: عليه متانغا فتلقى كيا ايروغا اقاف يبا مدكوره مدكورا ايروغا فحت غونا حمزه ما بودا فالو گندني اي مددا حمزه وكي گندني اهم اكلن جهنه اكيگ كيا گوت كيولن جهنه فتلقى ادم ما بودا اك حمزه فحتا دوني
1: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه
0: كلمات فتاب عليه كي ارغ ايكون كهتني
1: اخفاء
0: اخفاء اخفاء وا گوب ندي بدا
1: نون سكون اتا فار كورج
0: اخفاء وا گو
1: اتا مين اخفاء تفا فاين
0: ميتانگ ميواني تنوين فحتا فاف اما اهم اخفاء قراني حزما كونگو تكا غننا يا كيگا مثالك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إخفاء بناني سكون وجه وانونه نوع تنوين فهاتن إخفاء أكور تكون كور أكورين آسيا إنون سكون نوع تنوين
1: فعل كورن جن
0: فعل كورما
1: إظهار كورما
0: إظهار كورما إدغام كورما دمدم غرنا كورن كياش إهم بيما إتانج غرنا وانه فرتما داني نون کے مخرج گس فہم فاف ادا قرانی ایکم نون کے مخرج گ دو جسے گ نون احسان کیا با

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريه بفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوه ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بیگ ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بیت اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارلغون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسن ناگے ہیب ونا بہ می بہ گا میہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگری منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی الستاز احمد مامون فوتگری منے آیت تکا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فیراغ محمد پروگرام تیار کو تیبیف نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: ايزي كورتو تريك همنا ايزي كوري بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ده ايزي كورويس هندون تيم فهر كيا ميها ايراد كوربي الله رحمته ان افس غوس كم مدورن وانا كم رسول صلى الله عليه وسلم بيان كنت
1: ما ركعت ترك من الدين نبون ده
0: اي دم يانني هين حديثه واردوكن اده هما مفدا ما حديثن اي نماذ كنّي مكيا فاتسنا ماذ كنّي وما فهوجا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ديا فهر إيه ميجا مركّات ركّم مي بير رواية توجا مينني ملاك بيكذونك جماعة مركّات ركّروا دعوتة من إجوتة كي نبع كامكون إنا سلامك كدنو إيه معنى كي فافة كان غرقتو إيه mere fatisna ma jo mi bagutu ga ada kura miha ena allah subhanahu wa taala ekalange himaya kurwane bodati faafata kan aragatu dem bayin ilmirin mi vidalo fe buhuri bay kankan ege terega alun men mi nidumuga inge to wudu kogen nidakamuga wanama malaka bekalun mi alun men nan irat kurwi evesnu bakame mi nidumuga terega anuwane kam bayan kurwa bendetto Then hamba yang kata mi alun men datu rumah tiga, datu rumah fashion mukurin. Kiu mak alun men nang anggawa fawa mi ane doa ya kiwes alun men nang eda turuk getherega mi gos kamakon nuata hitam muri kamakon mi alun men salamek kudewane kamak kamak bayar. Mi ane ni kalange mi alun men himaya kudewane tafatu ekih gitte belmering mi hadis kadiga bayang kudewani hindunu mi doa kiafe bihaku. الله رحمته عليكم أميهكم أكيد سورج وانت وريك وتوكا
1: سيد الاستغفار
0: إنكتو هذه هما ياكو مي رؤس مفهوجا أميها إدوا كي أجن إريج إن مروج كم هو بيجي يعني كي سورج وانت وريك وتوكا مي منفرق الدبان كمان المريم هديس كاليك إيه مي هونني وسكالانج مي رحمتهم هرمنا دي بيجن دا ركعت ركان هماية Tetapi, then mian ni new method. Tetapi, etrafu, mi amit dia, mi asloga mi syar'i majlis yang guna kamu gajia, am kura khusyukang amit le etrafu, maki eh dalil tahu ke sahibah, sahidil adil lah mian.
1: Mianak macam apa? Ibarat sekarang ni amit tak mian etrafu ekorar wame.
0: Eh amil leng ebbasun, datu amil leng ebbasun. Eh misalnya kalau tangkulat dulu misalnya tu, ane mikamu. Eh misalnya kalau kota ka, mihak kumi kendani, kengkosa, eh nagi heki bast mithin, datu negum. Eh ma ilmu ni midalo ni heki bahav vuring, eh na amil lah, eh na ekuru kushang, amil leh itrafu muge baru kada kamu. Eh ma mitanu kas mivani, eh mihak kue wahak dekuma vuring. Allah Tima ke macam dewa fawa ni, umat itu Tima amil lagi wah ke dekong, ma awalah kambure, ekang mi Tima ke mi kibang ekang hamukud dino, ma bude. Tetto, eh ma Allah Subhanahu Wa Taala ekalange mi ekalange alakan ni umat itu dewa fia, eh ni umat emih ke kibang fenang ekalange lobi bude ganna wa. Ingeto, eh amil lagi atrafu maki. Ingeto. أي أميل إن اعترافه مكي الله دبوا فاني يوم إتت سالك فعسا مريك توجيا فعسا إسراف نكرون بيكار قطعة خردو نكرون نتت أي ما أميل إن إقراره بسوني مهوريها كمكي ميتما نج ملكمكم مكم يفوق كم نونة الله سبحانه وتعالى كلانج دبوا فوا يوم إتت وترين Mi ini umat tak kaya mihana ni. Then alangkah mana orang sah kau, malah ekang apa engke kita kurwanu mi ane mi ekalang ini umat tak syukur ada kurang kamu gawani ini nama ekalang ini umat tak itu rukur dapatkan. Ini umat tak kafir wa kamu gawana, ek mana hekuba ini umat tak syukur ada nukur. Ini umat tak ang etraf nu wa kamu gawe jia, ini umat tak Allahu ke kadahoda azab. Ekang kita kurwanu gawana.
1: Entraf mungkin kita masih syukur hari ini. Ada tu dengan mi ikalang, efah mi puna ni miala ibras kalang miala fahfus sewan deh. Fah mukar syukur ibras kalang fiwa fahf tafus sewan deh. Faraten we miha ku mikalima tu doa tu agutu ka macam furih mi yakin kama aku itu bara aku kaki agam wahal edua kahwiru mungkin kuriga miha ku maru jerama fah miha ku wahoshi surge kahul beringi terine adi miha ku mikalima tu regan tu agutu ka. Ia macam furih sama yakin kemana kita barakah kiaga mahal erega